على أمل الانطلاق منها في حوار يؤدي مهما طال بعيدا عن العنف إلى الاتفاق على صيغة تنقض.